0: Минутка веб-радіо Саудовської Аравії на радіо Чіпльдук.
1: أنا أتوقع من اسم المسرحية الطرطنقي أكيد هذه كلمة قديمة ومن الموروث. إيش معنى الطرطنقي هذه؟
2: الطرطنقي هذا اللي لا يحل ولا يربط. هذا الإنسان اللي وجوده وعدمه واحد.
1: اللي ما عنده شغلة.
2: إيه لا مو يعني يقول الطرطنقي هذا قاعد لا شغلة ولا عمل ويودونه ويبونه على قولتهم راي كلمة توديه وكلمة تجيبه.
3: نعم.
2: والسؤال يقول لك والله أنا قاعد بهالبيت طرطنقي يعني ما ياخذ الراي بأي شيء.
3: صحيح.
2: عارف فإنسان هم يقودونه وهذا إحنا اليوم الآن في نقطة مهمة جدا.
0: Это была минутка веб-радио Саудовской Аравии на радио Чипльдук.